لمش بابلو سان ليفون ليش اسمك هيك ليش اسمك هيك ليش نص شمال ليش ما تصير سان نسوان انضف غزاوي في كل عمان ليش ما يصير في كل لبنان كمان معاه مجال اجاوب سالكم بسؤال حيفهم فيلمك وعارف اصلك وجاي تقولها للناس هاد مروان بن رشيد بو في القرعة دي خد من الصنعة صنعتهم هادي بيخلط فلسطين مع اي تعريس مع محن اوروبي وبيقول يا هادي شلت بوشملك بطيخ عالخادة عشان تعرف بس

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من العاصمة الفنلندية هلسنكي.
1: تحمل شيخ هلسنكي تواصل بينه لهلسنكي نشر الدعوة نوردين زنكي شعف جميع أنحاء البلاد. طيب صاحبنا التاني ببعلبك شاب مزروع بقلبك في بطريق وشتيلة غلبك طول الشتلة يهد سحاب. طيب شتف العشق ببصمة مش متأثر أصلا ضل نردد نفس الغلطة ومش بس مرة نعيدها تلات. طيب عربي بتعك بكشرة سمرة بدنا مش شجرة مش الدنيا كلها على نقرة وكل محسوب محسوب لحسين.